0: dikatakan kepada kita semuanya. Oleh karena itu, majelis yang dirahmati Allah, mari kita masing-masing berpastabikul khairat sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Syahada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa syahada anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, wa ma'asana ta'ala rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba', qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، وما ارسلناك على رحمه للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، اوصيكم يا بتقى الله فقد فاز المتقون. والله تعالى في القران الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك لسميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحجاج. اللهم سلمنا يا الله، وسلم ديننا، وسلم إيماننا، وسلم أسلامنا، وسلم توحيدنا، وسلم معرفتنا، وسلم مسلمين. اللهم أرنا الحق حقا، وأرنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعتنا استووا واعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا وسدوا الخلل

그런 سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

عقبال سبحان الله العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّنَّا